بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للحق المبين من كونه ليبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه ليبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم أحمد ربي العظيم حمدا كثيرا لا يريم مصليا على كريم قال الورى للمنعم أشكر ذو العرش المجيد شكرا يلاقيه المسير مسلما على وحيد بكلكلي وكلمي شكرته إذ خسني بخدمة الماه السني سا خدمة في العلني له وفق ولني له خطابي داعيا بما يحب معليا وقال لي أخراضيا سعدا لدار الكرم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذكر سعينا بالمنتقى المحترم للمصطفى الذي ترام له صلاة وسلام نعم تداه كل عام رمت من المكرم صل على من انجعل قطب الوجود هينعل وآله سوي النحل وسهبه وكرم صل على من جعل خير نبي فضلا حين أبونا جدلا في دينه وعسم وسلما يا ربي على ختام الأنبياء والمرسلين الأسياء إمامنا المحسم وسليا فالنعمة على رسول الرحمة مغلاق باب النقمة سبب كل نسم وسلما يا سمدي على النبي محمد وآله والهمد وكل ست رسم يا ذا البقاء والقدم مني تقبل خدمي وترض التقدم بها منير اللقم ساك خيار العرب ساك منير الأرب ساك سبيل الطلب طبيب أهل السقم صل على باب الهدى نائل مدى مول الندى ليس العدى ماهر الردى باب الهلا والكرم وسلما على الأمين ذاك المكين والمتين ذاك المجير والقنين مثى الثنى واحترم ذاك الوحيد والمجيد وهو المبر والأحيد من باستقامة يقود إلى الجنان من هني صل وسلم يا قدير على سراجك المنير وهو البشير والنسير بنقم ونعم ذاك رسول الراحة صل وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا على البهيج أحمدا وليكن بنحمي لي جمل النزاهري وباطني بتاهري يا ماهيا كبائري بجاهه ولممي يا من لديه أملي عني على المستمل صل بكل الكمل مع جميع الأمم وسلمن يا بديع على المطاع والمطيع ساك المصفى الصفيح حبيبك المفخم صل على المبجل يا من حماها خجلي وهندكم هو جلي وهنده وفخم يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا هبنا منا تقبل كتبنا بمصطفى كالسلم صل وسلم على من قد أجاب ببلا يوم ألست أولا قبل سبي التكلم صل على خير رسول يا من به يهبو بسول في الآل والصعب الهدول وتتقبل قلمي هب لي كون قلمي بسارة المقدم واكتب به تقدمي بلا أطن أو ألم صل على خير النبي قال الورى بالأدب يا من كفاني ودبي بجاهه وسلم هو الذي فاق سواه من البرايا بهداه اتى بدا كتب سماه في عرشك المعسم وفي الجنان والسقوف وفي الوجوه والكهوف وبالرماح والسيوف قلها كل سنم قاد الهداة للنعيم بغير فكره الحكيم بربه الباقي القديم سبحان من لم ينم صل وسلم سرمدا على الذي قد تردا بليلة قد ولدا فيها مديم المقسم ليلة مولد النبي ليلة محو الريب ليلة محو التعب وتهرس التعسم بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباه والصلاح مع اندباه نقم هوت خوارق بدت عن الرواة ثبتت كمثل نار أطفئت مع النهاية دقم وهي نساوة التي قد حصمت وجلت للفرس قبل الملة وسيرت كالهدم
وكان خلال السهب سردا لأهل الريب هنسم يا أخبار النبي ورجعه بندم تريد بها بالنجوم عن السماوات الرجيم وفرخ آخرا يليم بيس به ساوكمي ستهمي لولدا خير نبي قد بدا صلى عليه من هدى فؤاده بالحكم نور حسيم قد يرى به قصور خيسرا من كان في أم القرى مكة خير الحرم إيوان كسرا صدها فيها وقبل رفعها سمك له فارتفعها نهوة من مكرم هذا السرير كسرا لأجلها ولمحترا من نور أفضل الورى رب عليه سلم بعد صلاة لا تسول بالآل والصحب الهدول وبيجدد السبيل براحدا أو ألم سل وسلما على من هات مولدا جلا لغيرنا سوي القلاء وتتقبل خدمي مولده معسم مبارك محترم تعسيمه ينحتم على سوي التقدم تعسيمه بالسنة يقودنا للجنة بإزدياد المنة لمخلف معسم فمن يحسن مولدا نبينا باب الهدى فلا يهاسب خدا فاحترما وعسم فمن يعسم مولدا خير البرايا احمدا فكشهيد شهدا بدرا بخير وهم فكل من انفق في مولده المسرف نارا بخير سرف ولو بقدر درهم فانه كمن حذر يوم غنين وصبر ويوم بدر ونثر خير الورى مفحمي فمن يعسم مولدا نبينا باب الهدى فلا يهاسب خدا عند الحساب المفحم فكل من قد حرر مولد أفضل الورى معسما مبشرا بسكر أو لهم فإنه قد سهرا بما يديم البشرى ولا يلاقي ضررا يوم اجتماعه الأمم فمن تهى من هيئا لمن له قد خرأ مبجلا فخبأ خيرات أهل الهمم ومن على شيء قرأ مولد سيد الورى تبركا فسيرا نموه بالفتخم وإن على ماء قري مولد خير البشر فالصرب بالمتهر يكف كيد المرخم ينور القلب الشراب من ذلك الماء بالمجاب والقلب يهيد نعاب وعن شقاء يحتمي إهياء مولد البشير يحمي العيال والديور فيه شفاء للصدور لكل هاد ينتمي صلى على خير البشر باق يديم للبشر بالآل والسهب الدرر مع سلام يحتمي يا ملهما قد وفقا سل على من خلقا والخلق فاح خلقا كالخلق والتسلم قد كان ساق والسط في القد جال السطد ولم يكن بالمفرد ولم يكن بآدم ولم يكن متهما ولم يكن مكلثما بل فاق كل من سمع من منتم لآدم كان يطول كل من ما شاه في كل زمن وكان واسعا حتى يضحك بالتبسم وهو جليل قلب بياضه مسرب بهمرة وأهدب وأنجل سورة يفتر في أثنى ابتسام كالبرق أو حب الغمام وضحكه يجل السلام كسرج في سلم ووجهه متور وهو خميس أسهر وهو بهي أسمر مرتل التكلم كان مع الذهب في خده المهذب وكان سبط القصب قرنينه سوشمم كامل أسن أفحج وأسنب مفلج وأسكر مبتهج والوجه ماهي الخمم وهو أجمل الورى خلقا وخلقا فهرى والمثل قد لم يرى ولم يرى في الشيم أحمدنا رحمتنا حامدنا نعمتنا محمودنا فرحتنا والجود مسر الديم إني أهاتب الجميل مصليا على الرسول مسلما على الوصول بحسبه في كلمي سل على المدثر خير الورى المبشر مع الفر المتهر وعليه وسلم سل على المدثر خير الورى المبشر مع الفر المتهر وعليه وسلم سل على المسمل جار الدجى المؤمل هامي الندى للمرمل وتعبه وسلم
صل على حبل الاله حبيبه سجل الاله سفيه سيف الاله واله وسلم. صل على حزب الاله نعمته باب الاله سراته هدى الاله وسهبه وسلم. صل على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا شفيعنا وآله وسلم. صل على المؤدب في الحرمة المؤدب خير رسول ونبي وسهبه وسلم. صل على باب النعيم ذاك الصراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم. صل على حس الهرب وذاك كاشف الكرب وذاك رافع الرتب وسهبه وسلم. صل على الماهي الوكيل والمتوكل الكفيل قائدنا إلى السبيل وآله وسلم. صل على بار البهور ليث الحدى في الصدور نافي الشقاء بدر البدور وسهبه وسلم. هو الذي قال الندى لمن يجي بالاهتداء ومن نهاه باحتداء لا قرد بالوكم. هو الذي امتدت يدي به لرب الأبيد وجاد لي بالجيد من خير هات وكم. له من الخوارق ما لم يجي لسابق ولا يفي للاهق فلا من المقدم. منها سلام الحجر عليه مشي الشجر له انشقاق القمر بذي البقاء والقدم. كان يسله الخمام يرى وراء وأمام وعينه كانت تمام وقلبه لم ينم. منها تجنب السباب عن جسمه مع الثياب كذاك تسهيل السعاب بالله مولي المغنم. منها توسل الطيور به له استكى بعير وانفجر الماء النمير من يده التكرم. سمع تسبيه الطعام في كف أفضل الأنام كتاب سبي بكلام معجزة المحترم. كلام ذب قد أتى فيها بنفس ثبتا حنين جس قد أتى في معجزات المكرم. كان يزور منزله رضوان كي يبجله منها طيور مرسلة على سبيل التعصم. نهى إلى البيت الحرام لكي يسير فالهدام مستدرج من الأنام للجهل بالمعصم. والله جل فعلا بجيشه ما فعلا بجاهه وجعلا كيدهم في اليهم. والله جل فعلا بجيشه ما فعلا بجاهه وجعلا كيدهم في اليهم. فالكل من سوي البدر مات بأسوأ حجر جعلهم رب البشر كالقم لنهم. ومن خوارق بدا ما هذا خار المقتدى صلى عليه من هدى به سوي التفخم. بعنكبوت نفجت ما همام أثبتت حوما به قد تترت ساتيه ما كظلم. والكافرون قد أتوا وآثر الماهي قفوا ومنه شيئا لم يروا ورجه بالألم. وهو صوت ستري مع هتيق الأكبر في الغاء مرآ نسري وما رأوا من أرمي. حمى الحديث المانع يغني عن المدافي لكل عبد خاشع يطلب خير الهرم. كان يعينه الرياح كما يهينه الرماح وهو خني همسلاه بربه المكرم. يا رب سل سرمدا على النبي أحمدا وآله سوي الهدى وسهبه وسلم. يا رب سل أبدا على نبي حبدا وآله سوي الندى وسهبه وسلم. يا رب سل كل حين على رسولك الأمين وآله سوي اليقين وسهبه وسلم. يا رب سل في الدهور على التي مع صدور وآله سوي الهجور وسهبه وسلم. يا رب سل كل عام على النبي خير الأنام وآله على دوام وسهبه وسلم. يا رب سل في الوقود على الفتيه في السكوت وآله سوي القنوط وسهبه وسلم. يا رب سل في النهار على النبي فخر النثار وآله سوي الفخار وسهبه وسلم. يا رب سل في الصباح على النبي في الصلاة وآله سوي الفلاح وسهبه وسلم.

السلام واقبل به منتسمي صل على ليس شفاء بيوم بدر إسوفاء ما سها بالغنفاء بعدي المحسم سلم على بدر الجلاء دجى القلوب وحلا سوي المقامات الحلا وعز به وعسم قد قام خير البشر واستخيار السمر إلى سوي التكبر كالبدر واستأنجم يوما به استدى النضال يوما به استبدى الختال يوم تعارف الرجال يوم الرضا والوجم وذلك اليوم فلاح لتهتداء ورباح لترتقاء وصلاح لكل شخص مسلم يوم به قد خفرا صنوب من قد حذرا قتاله رب الورى كبيرة كالأمم لا خاتو الخير السهاب فيه سوي الدير السعاب وهم معا أذن انقلاب سوى ارتفاعه همم تناته الموت معها والكل منهم سجعا يبخي اللقاء يسرعا لرب ماه الخمم تناته الموت معها والكل منهم سجعا يبخي اللقاء يسرعا لرب ماه الخمم وقاتلوا من قناهم وسفيه السفا حتى الخبار سفعا بين جبال وكمي سمنا من السماء خيل وجند حسما إلى رئيس الكرماء بشرا بخير وكمي أمده رب الأنام بجند أملاك حسام لعدد لا للهام أرض وسيد تعصمي وفيهم إسورب خليله الممجد جبريل نعم السند فوق جواد شيسم وساره إلى الكفاح مع السيوف والرماح حب سلاح وفلاح خلف الإمام الأحسن وفيهم المحقق سيدنا الموفق أصدق من قد صدقوا بالهاشمي الحلم صديقه المكبر ذو الهيبة الموقر أنيسه المصبر في الغار بعد الألم وفيهم المبشر بكل خير همر سيدنا المؤتمر قصة كل مسلم وفيهم من نكها بنت رئيس السلها نورينهن أفلها بهت كل مأسم سيدنا المجمل عثمان من قد قتلوا وهو إذا يرتل كتاب مهت الأجسم وفيهم الجار الوثن أبو الحسين والحسن باب الهلوم والختن أبو شراف الأنجم سيدنا المكرم عليه المعصم مرد الحد الحسم سمو ماهي الأثى والوجم بذلك اليوم حصل لنا أمان من وجل ومن حناء وخجل ومن جوى وندم به خنينا للجنان عن قسوة وعن هوان به لنا طاب السمان مع قبول الخدم فلنحمد الله على نجاتنا ممن قلا وكل شر مسجلا بالمصطفى المقدم إني أخاطب الجميل فيه وفي الآل الهدول وسعده بلا خمول بسليا وسلم يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا هبنا صل على سيدنا محمد وسلم وآله وسعده وستعلق به من أولياء حزبه وتتقبل قلمي وارض عن الساب الكرام رضا يقود للمرام وليكن ياك الأنام بلا عدا أو ألم واذكر صلاتي على سيدنا باب الهلا وتلقى سيدة تقبلا لوجهك المكرم يا ربنا صل على خير نبي أرسلا محمد وستهلا أمته وسلم يا ربنا صل على خير رسول فضلا محمد واسلا كتابتي وسلم يا ربنا صل على خير نبي قد حلا محمد وتقبلا خطيبه وسلم يا ربنا صل على خير رسول بجلا محمد وجملا أهالي به وسلم يا ربنا صل على خير شفيه قبلا محمد وكملا قدي به وسلم يا ربنا صل على ماهي الأثار الوجلا محمد وحسلا ما سرني وسلم يا ربنا صل على خير سراج احتلا محمد من خسلا ما تأني وسلم يا ربنا صل على خير منير أرسلا محمد من كملا مراده وسلم يا ربنا صل على
خير بشير النولى محمد من حج بسارتي وسلمي يا ربنا صل على من تبقوه قد حقلا محمد من أحجرا قاليني وسلمي يا ربنا صل على من كسلي قد خسلا محمد من بجلا قسائدي وسلمي

السماء محمد وكرما بحسبه وسلم كبار يغرق اتباق في الليل قاتد وفاق والانبياء باتفاق لاقوه بالتكرم واهترموا وقدموا وكرموا واستسلموا تواضعا وحسموا لقدره المحترم تواضعه اسحرفوا رتبته وصرفوا لقاءه واحترفوا بالفضل والتقدم وابتدروا بالمرحب والسهل والتأدب والبشر والتقرب لربه المقدم والكل منهم سرعا في محمد استمعا سكر سفيه الشفعاء مع الأمين الأقدم والكل منهم مدها من بعد ما قد فرها ببعثه وانصرها صدرا لشكر النعم فخاب عنهم وارتقى فوق البراق للقاء حبيبي واخترق فجب الإله المنهم ثم لداره انصنع وقد هوى كل منى منه واثاب الغنى وجالبات النقم نعم النبي والرسول نعم التي جاد بسول لنا بربه الجميل من سكره واللقم آيات الله أحمدا لا تتناهى ترمدا ونقوى سوي الهدى هنخطها بالقلم أرسله الله إلى كل الورى مرتلا سكرا عليه أنسلا هدى للتعلم أكرم بسالك الكتاب فيه هداه والصواب فيه الخطاب والجواب من ربنا في القدم هو الشفاء من كل داء لمن عليه اعتمدا ومن أبعه تردا سا حسرة وندم وكل شخص ألحدا في ولم يجتهدا بتوبة لا قردا من ربه المنتقم وهو الذي من اهتدى بهديه نال هدى ويهتوي الفوز خدا سا حكمة من نقم وهو كتاب المبين جاء به نبو الأمين بإسم رب العالمين هدى لهاوي الأقوم وهو الذي من أدبر عنه وما تدبر فيه عزى رب الورى وضحاكة للوم وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت ساهم لم يكن فتى عند الشكور الأكرم وهو الذي من اكتفى به سوى ما قد كفى ولا يلاقي كلفى سي الأسى بالكرم أحمد ربي على كتابي التي على كل كتاب نسلا بكلكلي وبالفم أشكر ربي الحكيم على كتابه الحكيم وفزت فيه بهلوم تفهم ساعة لفهم كتاب ربي الكتاب بنفس سالك الكتاب به حسمت من حتاب وجالبات السقم هو خليل وحبيب لي مغنيا لي حنسبيب به يحبني لبيب يطلب خير اللقم يا خير سكر النسلا من خير ربنا انسلا ليتقود نسلا من ذي البقاء والقدم يا خير سير قد بدا ممن صفائي أبدا لي خلدا رخدا ساء من وخدم أنت رفيقي للجنان يا من يسون للمكان ولي تطيب الجنان يا خير سير محكم يا خير سير رتلا بفم ساكر تلا سقل سواي من قرا ولي يكن وحكم يا خير منصر يري ما غاب سا تدبري ربي سفي ذكري بك بخير تهمي يا خير منصر يري ما غاب سا تدبري ربي سفي ذكري بك بخير تهمي يا خير سير مقدمة خير الهلوم وقمة ليغداي ومنة مني أذات وهمي أنت سبيلي والأنيس لي قدت فائق المقيس بخدمة الله الرئيس مكيفي بالملهم يا خير سكر خمها ماذا قلبي بمها هب لي كوني مفلها بالمنسل المفهم بك سعت مالكي كوني نور سالكي وسنجسا بالناسك بمن جلا والمفهم بك سعت مالكي كوني نور سالكي وسنجسا بالناسك بمن جلا والمفهم وأن يقود للنبي في أبد بالنخب سلامي المقرب بلا انتهان والمختم وأن يقود للنبي في أبد بالنخب سلامي المقرب بلا انتهان والمختم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

جزاك الخير رحمن. على عبد باخ انسان روحي وجسماني، فرحت بان الله ربي وعزمي، وان المكفى قد حماني بشاني،

عويت كتابا من قد جاء منسلا نفع لسوى ساتي بي كل سيتاني متى أتلو آيات الكتاب الذي بي أتانا تتئ نفسي وهمري وأوتاني متى أتلو آيات الكتاب الذي به

الإنسان روحي وجسماني. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقديمه وسلم تسليما.

شيخ بامبا مي خديمي صلي وسلم عليه الله محمد أرسله الإله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سرين سالي مبك يالنا يالنا يكو أيلي رم سرين بارم بك فللو يالنا فيك سوحنا من فاتي جمع يالنا فيك بركي برمتو

0: يا خالق الأنام يا مالكي يا خالق الأنام يا مالكي يا خالق الأنام أمت الراية خليلة منامي يا خالقي يا كامل
1: يا خالقي يا كامل الجهد يا خالقي يا كامل الجهد يا خالقي يا كامل الجهد
0: لك استقيت كسرة الآباد لك استقيت كسرة الآباد وأنت زوجالي بالإكرام فنجني وأرني مرامي منك أرام اليمنح وأنا أكون لمن أبوش بخيرك ركونا وأنا أتناك بالهد المساح سنتي البيضاء يا من سبا يا خافر يا خابر الذنوب يا خريب اليوم بيد هنا خريب نهب العاقة والإخوان الجميع سند الضاريح سند الضاريح حقا يا سميح هب لي في الأبدال يا أبا بمسرى ولا يصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولسان الدين بلا الخاسم ولكسف من هو البهيمة بحرمة المحبوب بالرحمة ولسوح خير حلال تيبيح وخير جراج يق تيبيح وسفنيح في بعض وتحيري وارحم بها الخلقة بيقنع ريح ويقني طرقية خفيح وبيوح وبنتيح ببنتي رقية سفيح وقابا يقربا والنبا ومسلما وقابرا زنبا وقابرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأمك الزوامن إلى الخيامة ولدود ربي من الخاتمة إلى الفاتمة سلم على أبيهم والآل سلم على أبيهم والآل وصحبي ولي استجيب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اختيار القرار ونجني ربي من الدار ونعم في خد من الأقدار ونجني والمسلمين من برا وتقجز ماذا في الخبر البلاح في الخبر البلاح.

لنا يا حبنا يبليم دائما هول مطار دنيا أخرى كلما أبدار يبليم دائما يبليم

0: دلوقا خير ما أخسر زبلي من هو المختار دنيا وخار خير ما أخسر وجه الحجاب بيننا وبين كل أذن وزكب عن الحينا يلا يا رجل يا دليل إني حقير محدم مذليل فلتغنيح بكفر العرب بمن على بمن على جملة تعود من العرب سيدنا محمد بعد الفلاح وسيلتي إليك إليك في النيل الصلاح وسلم وسلم عليه وكل من خدمت ما إليه غز ربي وتقبل عملي والهب خير من العملي يا من على يا من على المكار والمهرات إني زكي إني يزاكن ربي إني يزاكن هنا وديم رب سكن أنيزي ورشيد من أساقم حتى أقوانا سالكرنا لكم سالكر غير لكم يا عبدالوح يا مزلوح يا من يؤمن أنت مجيه هنا يا مؤمن فأبدا كل مؤمن يا سالجلال من كل سوء وعذاب من الضلال يا من على عن زوجتنا وعن ولد حبنيح وحب جميع أهل البلد ومتنا الإلهي مسكني طوبى أبدا وجه الإلهي مسكني طوبى أبدا وجعل إياحي مسكني طوبى أبد وجعل إياحي مسكني طوبى أبد وجعل إياحي مسكني طوبى أبد مطلق بلوخ الأبد وصليا غير سلاب ووجيه سبيس السلاب وكل من خدمني يا زارا وكل من خدمني يا زارا فنجيح وكل ازارا وكل من احبني او مالا الي رزقه هدى او مالا وكل من خدمني او لا ما فبلوى توبته وسلاما وكل من اساء اساء وزنه بيا خلي خليل قلبه يا ربي يا فتقني اذن جميع العالمين وتكريم أزال ربي أمين وجل بنائية بعافية هدوني لا قرآن سافية وجل بنائية بعلمية وعمل بسنة وحلمية وجل بنائية بإنتلاع وتدمانية كيد كل زنفلاع كيد زي كل كيد كل زنفلاع وتدمانية دعاء شجر وحزب الباقين في الأطفال وتدمانية كل شخص لم يريد وجهك فتريف سيرنا الإزياء وتدريبا جملة ما يجدون في الديوان دار سيران حيثان وتدخل المصلحة في الدوذي دار وسبتنو من هذه الوزي يعلني وعلي من يعينني وتفني جملة ما يعينني ومسكني سليم من البجار ومنح على الإهل ومنح على الإهل ما إنجال وجل ربي من النمح وجلا جالبة جالبة جالبة زال بدن مريض يا حيا يا خام يا حيا خام يا حيو يا خام يا حيو يا حيو يا خام كل مجيب أنت المجيب أنت المجيب والكريم والخريم إليك رحمتك فردت سواب فردت من سواب وكن بذاك خائد إلى أحداث وليكن ربا وليا ونزير وجل مسمع يا بزير وقز الخلاط وفي البلد وزغوا وتضيح ونكد وتثبتن في جماعة تقيم وتثبتن جماعة تقيم الصلاة الخمسة بني حكيم أساوة الخمسة دمنا حكيم ونجنا مثل هذا زمني وسر غيري وكل فتني وتقني شرفنا ثارا وليهاد
1: وتقني سرنا ثارا وليهاد وتقني سرنا ثارا وتقني سرنا ثارا وليهاد وتقني
0: وشر إبليس وكل ذي جهود وكل ذي جحود والجن والدجال والسوداد في سرق والمغرب في سرق والمغرب في سرق والمغرب في سرق والمغرب
1: والبيدار والبيدار
0: والبيدار والبيدار في سرق والمغرب والبيدار والشرماء في الأرض فرن وسماء من تحل وطاعتل اكتما يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميع ما بلطف الجميل وكلنا في الجناتنا الفلاح وفقنا لصاب والصلاح وتغنى بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتدئا من أحد بهرا بما ليس يطيق آثمك وهب لنا تيسير والفرحة
1: وهب لنا تيسير والفرحة وهب لنا

فكر في داري والنجاح بجايزة اليومي ودايما ويك في فرنا مسلوح ولد نجيب محمد أحد اللي خلق له بلا تردد والصباح وليس لي أبدا خير صلاة بها نرات كل خيارة والشقاب جب لنا اغفر الذي أتانا وترك من تلينا حتى يكون كلنا في الحركات مهتدين وسنتين وسكنان ونجنا تري من دواء وتطفي وتجمعنا وتكرمنا كيدح وتجمعنا كسبا والنفوى ونجنا جوي من دعوة وتتغنى كذبا ولا هوا وتفلال هوا وما لا يعني وبك دبا أغنى ما أغنى يا مغني وبك دبا أغنى يا مغني يلا مغفرتك المؤملة يلف مغفرتك المؤملة أوصو من سنبي عاز مهولة يا بروح رحمتك أرجعنا من عملنا وسبوات تغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلنا صالحين ولا تؤاخذنا بسوء العذاب وبتجريح وكل ذنب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو ثواب كلنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكيد الفضل في ظهر وباطن وفي الخوال وكن ميسرنا من المبائح وكل نازل وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما وكن يا رب سلا وجب خلوة وجب خلوة بلا ما جبعيش في البر والتقوى بجيح الناس وسليرن الكسرات الدافع وما وضع من جراد مانع خلي ولال فرد السلام وسربي ومسكني حر يا سلام ومسكني حر يا سلام وسكي نفسي وسني عما وسيبوش وداريني ونيما وطيرا قلبي وسني حياة فاحرمي بتاعتي يا ربي يا بتاعتي يا ربي يا وانا اليميني وانا اليميني وصحاب وسخاء ميمونة وسلتي وفرقاء يالله يوهاب يا أغلى رفيق لله يوهاب يا أغلى رفيق يسلقنا اليوم أربع تاريخ بحمة المسلمين المغربين والعالي والصحبي وسير الجبين جلو بتقديمي وتصديقي بحمة المقدم صديقي ولجد نقل وتوفيقي بحمة الناطق الفاراقي بحمة الناطق الفاقي واليوم سنة الداريني بيقوص ما نقل نوريني واليوم سنة الداريني بيقوص ما نقل نوريني ثم بحرمة ما بن علي هبي في داري زيتا يغتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نزمنا بحرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من الى سحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الأخوة الكرام وحرمة الكعبة البيت الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة الرسالة الكريم

0: وبيتك المعمار يا رب وما وبيتك المعمار يا رب وما وبيتك المعمار يا رب وما وبيتك المعمار وبيتك المعمار وبيتك المعمار يا رب وما بسروح من ملك فوق السماء بده كل ذي هدى من صالح او مرشد او عابد او ناسح وجه كل من اليك ينسب وهب لي ما منك جميعا ارلب وتثني جملة ما اعوذ من سريع حرمح من سريع عمح بقيام عزوح فقد ما بيني وما بين ما يسوقني اليك حوز علماء حوز علماء وكل ما وكل ما وكل ما وكل ما انت يا اخو يا بضيح فقبر خان بيني وبين اسرع انا الذي اسلمت وجهنا اليك عاتما وانا احسنا انا الذي اسلم انا الذي لست امير بابا الى عاتك وهنا ثم خضا
1: لم لا انت ربي الوكيل لبلاك واضرب يا الوكيل لبلاك واضرب يا الوكيل
0: وانت حاسب يا فلا يميل فلا يميل يا طرف انت ربي الوهاب في فتحاتك لا اجاب يا طرف انت ربي الحسيب وانت حسبي فلا اقيب يا عبد الله انت ربي المندى انت ربي المندافع وانت حسبي فلا ادافع يا حي انت زرجل الواسع وانت حسبي فلا اناسع يا رب انت زي المحال الوحد وانت حسبي فلا اقابل يا فرد انت زرعت يا الماجد وانت حسبي فلا احاسب ملايا انت زرعت يا الناس وانت حسبي فلا اقاتل انت الذي تولي محبي محبيك حداك انت الذي تولي محبيك حداك وانت حبيا فلا قزاك فحمي حرايا فحمي حرايا ويكون حزنا حزينا عن كل ذي ناب وزهر كل حين وتفني
1: يا ذا البقاء والخدم
0: وتفني
1: يا ذا البقاء والخدم
0: وتكفني يا ذا البقاء والخدم وتكفني
1: يا ذا البقاء والخدم
0: وتكفني يا ذا البقاء والخدم هذا الذي مشى الى يد الخدم بشر من يركب ذا سلاح بشر من يطير ذا جناح بشر من يجلس بالكرام بشر ذي دجعش وذي خيار وسر من ينفصل وذي قودي وسر ساحر وذي جهودي بك قط وإله أصدى وحياة وأقربا وأسودا وأقدا ونافشا وسارقا وعينا وسحرا وتارقا ولنفردنا مع من الإمام الجميع من قد أسلم فيما أعلم والإنسح والجن مان عنيح وان جميع من خدسلمو فيما اعلم بألف ألف لفز لا حول ولا قوة إلا بالف العلا إلا بالف ذي العلا ومن دني من شر ساكن البلد وشر كل والد وشر كل والد وما ولد وما ولد وتفني شرف منه وعيني وكل من خدني وكل من قصدني بالحين وكل من قصدني بالحين ونجني من سر كل ظالم من سر كل جاهل وعالم
1: وكل ثابت وكل ثابت وكل نادق وكل مالك وكل تارق وكل عسل وكل بادل وكل خائر وكل وكل حاضر وكل سال وكل دبار وكل دار وكل دبار وكل دار وكل دبار وكل دار.

0: على مجيء من سرجن ما سجاد وسرج الخرب وسر النائي والحر والبرد والحر والبرد وسر الماء وسر النياح وأيني أبد وطهر القلب وطهر القلب وصح الجسد وهبل الخيام فلالي والزمش في النهار بالإكمال وخلي النياح من رضائي وكن مجمل يح بالفضائل وفك البيح وفتح رب ليا فتحا مدينا لا يرى مثليا فتحا مدينا لا يرى مثليا فتحا مدينا لا يرى مثليا وليهم ذاقة ونورا بالبسراته بسراته يزيل المرورا وبلي الذكر بالشكر كل حين وحدني من جملة المخربين ولا تسل يا مالكي دليلي
1: ولا تسل ولا لا يا مالك دليلك ولا تسل يا مالكي دليلك
0: وهبني وكن خليلي وزنني من الدنيا والماء حتى أزير رجلا خضماء وكن نعمي على الشيطان والنفس والخلق من ذا الأزمان وليت داري كن معزا وفهما لي لا تزل ملاذا وسفيني خالبا وخربا ولي ترخية وحبا وكلي في الحياة ولما ممكيح في الخبر والحشر غلا ولا تسل لي وحجز حميا وحاجزا وحاجيا وراقيا وحاجزا وجاسدا وموسدا معلما وخائدا لهدى مكرما مهديا وناصرا ومصطفى بكل ما ينفعني وتلطفا وتسلكا مسارك الخلاص وتغني من دولة المعاصي وتسلكا في خرم وتسلكا رب فريق الله يا أنا جبائي مخلصا للشياط.

0: Daddy, what you want? I'm in my idea. What you want to tell me? What you want to do? Run! What you want to do? What you want to do? Daddy, what you want to do?
1: وجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جوال ومن خراب من ووسط وأملي اجعل كلها مقبولا حتى أكون مقصدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا
2: ومسكن اجعل مسكنا مباركا ومسكن اجعل مسكنا مباركا مسكن مباركا
1: مسكن مباركا ومسكن مباركا وسيرني سالكا وناسكا ابنك انت دار التقى ولاني وديني ودار التقى وجنة لزارك مريد
2: وجدنا لزارك مريد لمن بجانب نذرك

مخرى بدي وحدة المنزل الزدى وحدة على مخالف الخدى وحدة المن بدفن الزدى وحدة على مخالف الخدى ومطلبا بتحك الرحيم ومهربا بتحك الرجيم ومسلكا للسبل افتضاع ومتركا للسبل افتضاع ومسكنا للدم كل خير ومسكنا للدم كل خير وسببا لفسح غير غيبي وسببا لدمي درار غيبي وارضاء اجل ارضى رزقا وامان ورحمة وسعة كل اوان والدافع عن الاسواء والاقدار في المصابة ادفع كل زمان داري وكل من قناه بنا الرفيع وفي من بناه يا خسكنا والذي لخيرقنا وتجرنا ذات الله نور ورحمة بنتاي الباح للصلاة إذا أدب الجهة أدب الحال للحسر والشيء ولا تعالي ولجل في ظلم ينفو ورفعة السيت بخلق يحصو ورفعة السيت بخلق يحصو ورفعه السيد بقلب يخشى وليهب في دان يسمع مع القناة بنفس تسمع وزوجة صالحة تعين على التقى والبريان واصبر عن كنفس ركابك واصبر عن كنفس ركابك وليح ما جملتي يا صمد واضرب سورة الخاتم حفظك على داري ومافيا جميع المجتمع وتنخل الجميع في مكنون غيبك وحجبنا خير الفتار وارسل وانصر وانصر الخلق يا رزايا وانصر الخلق

0: جانور ترایا اتن وشے جانور ترایا اتن وشے جان پھر ترایا پھر نیرنی بکھاو نورا وزد والورانے في الدور ومذكرني إجال مذكرنا الخضران ورشد والعرفان والدوان والدار الإخلاص والصدق والورع والدار السنة ومن جن من بضع وجعله ثم مذكرنا تعلمي وما وجعل فكرتي وطبه ومذكرنا الإرشاد وتوهين ومسكنا تسويب وتفهيم وجعل المسكنة خروج من سلام بنور وفعل كل من سلام وجعل الجبل مسكنة تباعي مسكنة تباعي في سنة الله مسكنة تباعي وجعل يا ربي أحر مسكني فردنا لك ولما حسني
1: وجعل يا ربي
0: يا ربي وان في الوقبة اقوال برايا كلها هلها وطيب شربها واكلها وجعل حريمنا ابننا وجعل حريمنا حريما امنا وكن نحزيه كفيلا بعدنا.

0: وكل ما قالوا يلا يحيى حديثه يا ذا الامر يا فائخ الخلق ما عندي الخير نسوي ديني
1: نصر ديني اسمعني والولد نصر ديني اسمعني والولد نصر

ديماس هل سريف الرزايا وسريف هذا النار هل جملة المنح هل جملة المنح بتالخا من أبناء زمن من أبناء زمن من أبناء زمن والجملة الإخوان من أقارب في الطين أو في الدين والأجانب فليبكم فليكن حسنا والدوب العاصمة تولني ولا تكني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وارحم جميع المسلمين أبدا وارحم جميع المسلمين بلا وسلم وسلم نصر من الله ولا محمد رسولتي لك وليهب حسن الختام عندك وتصل في نسيت وتصل في الصلاة وتصل في الصلاة وصحابة على لي وفي النجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني خيب أجيب دعوة الدعوة إذا دعاني فخدعتك فأجيب دعوتي كما وعدت فإذننا فإنك لا تغفر المعد كما وعدت.

هذه القصيدة بأرجنيح من كل ما استعصوح من كل ما استعصوح منه بك فيها يا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا أدنا بلا حذرنتنا وبلا خيرة حسنتنا وقناك رضاب النار وقناك رضاب النار وقناك عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا لإخواننا ولسنا سبقونا بالإيمان ولا تجعل بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا لزامنا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي لا تزرني فضلا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا من أزواجنا من أزواجنا من ذريتنا خذ عيوننا وجعلنا متقينا إمام ربيق لي والوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات يرثني ويرثني واشكر النعمة واشكر النعمة التي أنعمت علي وعلى أبدي وعلى والدي وأنا أحمل الصالح أن ترضح وصلي بسريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين إني تبت إليك وإني من المسلمين وإني من المسلمين وابنجني من القوم الظالمين ربنا إنوب لنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت ولا باطلا سبحانك فقر عذاب النار ربنا إنك من تدخل إنك من تدخل النار فقد أنزيتنا وما للظالمين من أنصار ربنا إن الناس منا ماديا من الديمان أن آمنا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفرنا سيئاتنا فوافنا مع الأبرار ربنا وادنا وعطنا وما وعطنا ولا رسولك ولا توصنا يوم القيامة ولا توصنا يوم القيامة ولا توصنا يوم القيامة إنك لا تعرف المعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والله ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والله ونلازم بها حسن خاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصحابه والمسلين والحمد لله رب العالمين سليم سألو يلو يرقي عندك والمسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من سواح ومن غيوب سألتها بقول الله تعالى بخير الله مغفرة من جملة المناحي تكتلا من جملة الزخائر من الكبائر ومن دمائر غافر لخفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما يهمني العلم يزيدني علما وعملا وعذبا وفيما ربي لك سفل لا منافع وجل حياتي وسقائي مانع اكسف لي الأسرار والخوامنة يا خير من كسب زن خامنة لجمع جنر ما تفرق الله خطي من الخير وسف الخلطة لكل من تفرق

سلام يا هبليا يا أكرم في تويلي هبليا يا أكرم في تلاوة هبليا يا أكرم في تلاوة خيرا كثيرا من كون حرابة بارك لي اللهم في حياتي بارك لي اللهم في حياتي ومن فادي وكن آياتي هبليا كني بسرة كل من يتاب ولي سواحرة أبن ما نغاب أبن ما نغاب ولي لا أسمع الحسنى فرم بها الله رحمن سلام مؤمن عزيز قدوس والي بيت من وحي ملك مالك صبور منتقم عدل مخدم ماكر حكم حبيس مبدوح رقيب نور برح غفور ماجد ماجد مجيب ماجد مجيد مقتدر رحيم باطل وزهر باطل قيوم قوي قادر غني مخني متعالي واجد متعالي واجد متعالي واجد حسيب محسيح حي مشي واحد قول باقي حق بعز سيد بديع بارع مسير معيد في فتح بزير سمد خبير خابد حميد أحد رشيد مقسط حكيم راجع فنس خافد مزل معنى لطيف رزاق لطيف رزاق لطيف رزاق لطيف رزاق لطيف رزاق لطيف رزاق لطيف رزاق.

ولي وكيله عليم وعازم حليم قهار مميت وارث مقيس مقيس جبار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام للمرسلين والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين باخ باخ بجل باخ ويسر بلا صباح رباخ رباخ بدل ميام وبيزي سايلا لا صباح رباخ رباخ بدل باخ وبيزي سايلا لا صباح رباخ رباخ بجل باخ وبيزي سايلا لا صباح رباخ رباخ بدل باخ وبيزي سايلا لا صباح باخ نيم فوت باخ باخ على جاي خرم

في الجنة التي تعين المتقون وجلى بنبي جبري إليك وإلي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ينول هاي بلا مناي ولا انتهاي حمدا لربي خير المربي غدر ما قلبي للاهتدار

عدد الأوراق على نبيه سائب البراق وسل ربي عدد الروانق على النبي قبود بالخوارق وسل

عدد النجوم على النبي سائب المعلوم وسل ربي عدد العزيز على النبي سائب الحريفين

سيد الوجود وسل لرب عدد الردود على النبي سيد الجموع وسل لرب عدد الأغصان على النبي زايد القرآن وسل لرب

وسن ربي عدد الايام على الذي حبوت بالحنان وسن ربي عدد الليالي على الذي حبوت بالحنان وسن

مجال شیخ برزال خدس المجال شیخ برزال انك الكمال شیخ برزال خدس المجال شیخ برزال خدس المجال

ياتخ بزايخار تخرج من تود فخار ويفلو بيلك الدخار فعند تياري فخش يا الله رجحك يا جنب خار وجهت الغول فعند تياري فخش بجنتم جوت رجع متل

طاب في الأسل من شاق الشيخ رفال وفي تاريخ الكمال إن لم يتم إن لم يتم لسه الجلال يرى مساطا قد نقر سبحان ربك رب العزة.

موي دامي شيخنا الكبير موسم محد الكبير شيخ مرتضى يرمني مبولم لو شيخ بامبا بغون تيب خم خم اك لوم ييني وون ديف نكو نم كو بغي وون شيخ مرتضى يرمني كو بغا جانغ تاي جي غيس نغا دورو جيرجيف شيخ مرتضى.

0: khasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mo xamal la mbirum serign bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 320.def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv point te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la
1: اللهم يا واحد يا احد اعوذ بك من شر ساكن بلدي ومن والي ومال اللهم يا واحد يا احد اعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والي ومال عقد الاسد والاسود والحيه والعقرب والصارخ والطارق والعاقد والنافذ والعائن والساهر والانس والجان عنا وعن جميع المسلمين بالف الف لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وزيديكم الله وهو السميع العليم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة ورافع بين ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قريش إلى فيهم رحلة ترشيد والصيف فاعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم جهل وآمنوا من قبل وآمنوا قبل وآمنوا من قبل وآمنوا من قبل وآمنوا من قبل وآمنوا من قبل بسم الله الرحمن الرحيم إلى من قريش إلى فيهم رحلة ترشيد والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف سلام عليهم إلى من قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجد فادا مراغما كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالهم وخدمات عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعلوا أفئدة من الناس تهوي إليهم وتقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله يا رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق أدعوني أستجيركم وقلت أيضا واسجدوا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأشكرك في هذه القدرة وقل راجيا منك الرضا والقبول

عناية منك إلي لتعين وقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجر شرواك فجدت لليوم بخير

وقيادا يا قربا واجنبا ومسلما وكافرا بذينبا وامني بالخير والسلام بام كلثوم الى القيامه وليجعل

ودفع عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرف سريعا إذ يرد وتصرف عن جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن وتدخل المصلحة في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي وأعلني وأعلم من يعينني وتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري واجعله ربي منن المعجلا جالبة لمنن مؤجلا يا حي يا قيوم.

وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقا وتكفيه عن كديم وتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس

والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وسر ما في الأرض طرا وسما من ظاهر وباطن اكتتما يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قدر نجاة وفلاح وافقنا لثواب وصلاح وتغرنا بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل

وهب لنا التيسير والفلاح في كلتا الدارين والنجاح بجاه ذا اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلاك

في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى واجف عنا كذبا والهوى وتكفينا الهوى وما لا يعني وبكذبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاز مهبلا يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكسر الله.

للبر والتقوى بجاه الناس وسليا أزكى صلاة دافعا عنا وباء من جراج مانعا عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني خذ يا سلام وزكي نفسي وزجني علما يكتب في الدهر عني هما وطهرا قلبي وزدني حيا وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في سدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيتلكن اليوم عن فاطريق بحرمة المصفى المقربين والآل

وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق، وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين، ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدار نسيتا يعتدي. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين معا، حرمة كل من إلى السهب جمعا، وحرمة البنين والبنات، وحرمة الآل مع الزوجات، وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء، وحرمة الملائكة الغر الكرام، وحرمة الكعبة بيتك الحرام، وحرمة البيت المقدس العظيم، وبمدينة

مبتدح أو مرتد أو عابد أو نازع وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ودفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيد فتجمعا بيني هنا وبينما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يعوق يا بديع فتفرقا بيني وبينه سريع أن الذي

وعند حزبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي

وأن حسبي فلا أبغي سواك. فهمي ما يليكن حزنا حصين عن كل ذي ناب وظفر كل حين. ولتكفيني يا ذا البقاء والقدم أذى الذي مشى إلي بالقدم. وسر من يركب ذا سلاحي وسر ما يطير ذا جناحي. وسر من يجلس بالكلام وسر ذي دجع وذي قيام. وسر من ينفذ في العقود وسر ساحر وذي جحود. بقى قد يا إلهي الأسدى وحية وأقربا وأسودا وعاقدا ونافسا وسارقا وعائنا وساهرا وطارقا. والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما أعلن. بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا. ونجني من شر ساكن البلد وسر كل وارد

نفسي وكل حاتج وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذو القرب وشر الناء والحر والبر وشر الماء وسويدني وأيدني أبد وتهير القلب وسهير جسد وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالإكمال وقل لي النية من الرذائل وكن مجمل لي بالفضائل وزكي لبي وارتحن ربي لي.

موتي وفي القبر وفي الحجر غدا ولا تذل يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا الى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومطرفا بكل ما ينفعني وبالضفا وبذلك مسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاصي وبذلك ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبت حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وصحبه جميعا ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطايا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقات الهدى وتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتنقذ الأنوار فيه هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يقبح ولتريني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العباد والكسوة والعيان والسعادة وأصلح عن أمة خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عافي كلكم ونجيهم وارتب بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا.

wala fardi wal mandubi sirran wa adan wajal mamadi rahatan di man nasabu wa min jawan wa min gharamin wa wasabu wa amali ja'al kullaha maqbula hatta kuna muqtadan maqbula wa maskani ja'al maskanan mubaraka wa sayiran ni salikan wa nasika ad'uka an taj'alahu dara tuqa والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هادك مريد ومنفعا لكل هاج مسلم ومدفعا عن كل عاج مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لتات الرحيم ومهربا من تاعة الرجيم ومسلكا لسبل الاتباع ومسلكا لسبل الابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وأرد أجعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا وتجعل هذا الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا اجعل اطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليافيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقاء والبر يا معين واسبلا كنفس تلك ابد علي ما جملتي لي يا صمد واضرب سرادق حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا وتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار خلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرد والعفان والرضوان ودار اخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع واجعل دابا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التثويب والتفهيم واجعل مسكن خروج من ظلم للنور واكف عنه كل من ظلم واجعل دابا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع وجعله يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللمحسني وتعمي داري عن الفجور والفتق والباجر في الدهور وأنفي الوباء والبلايا كلها عنها وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجبل على خير من الجهات أسد وكفيها عن الآفات حطني عني سيطاني يا جليل ومسكني وكل ما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد.

بيتعلق من ابناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حزنا ودأبا يا سمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليبقى حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وعائزي من كل ما استعذت منه بك فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب إن لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي والعمل صالحا تداه واجعلني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من جرق للنار فقد أقضيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونحوز بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

كردا ومرحما. واغفر لكل محسن ومحسنا ولهم أوس المسيد أزنا. وسلي يا قابض والتسلمي على النبي

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه اجمعين. بركب سنت وامبك بركب سي اسري امبك نسيم رمبك ابي
1: قد الله تلامون جرا جبينا ما سبق تيون قد الله تلامون.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

0: أسينو
1: أسينو معجمة والكاف والراو للراء والباء وهو الباء والراو أسينو معجمة والكاف والراو

أكرم بمن حاث دون الأقربين معا مخلوب برق وساك الحاء والباء وجهت وجهي

ألف قد عست عن جملتي ياتي بها داو لون سرافي عن حال يوم مبتخيا أن لا يناسعني.

الأرض منفردا وليس ينفع نور الله إطفاؤه ومن يريد كون ما يخفيه علنا فليس يعلن ما يخفاه إبداء ومن يريد كون ما يخفيه علنا فليس يعلن ما يخفيه إبداء حمدي وسكري ورضوان له أبدا بدي البديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتتئن نسرا إن القصيدة سوداء وخرار ولتدقلي ولتقل يا من تلا لقتي تبارك الله نعم الباء والراء وفي قصيدة راءة مكررة فليس في

واصحبي أني راد عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرضا سكري وكليتي دنيا وآخرة للباء والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أسمنة للتاع والحاء وهو الحاء والباء صلى علي بتسليم وسلمني من كل ما فيه داد بعده راء بلالي وصحبي حتى بصر الكرما بتعاتي مع باع بعده راء بي وفارقني أسواء وال

أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نصوري يا كوني عبد سلام.

خسوري قلت والأهل عني تفرقت لمدح الذي عنه المدي قصير خرور الورى خرن نسارا بكيدي وسنا سنو

توبه ربا وليا يقود لي مرامي وأني ساكر وفقير أموري لو فولت والقلب طيب خريبا لدى الأعداء وهو بصير رفيقي كتاب الله والمصطفى.

وأنت بمدحي كالصلاة جدير. فصل خالقي روض العدال معا بما أوبو به للبر أنت نسير. فصل خالقي تعجيل أوبي بمنيتي فساك على المولى كريم يسير. عليك صلاة من حج مسلما مع الآل والأصحاب نعم بدور. ومن صلاة مع سلام إليك يا مناك الكلي يا من نعبور. ومن صلاة مع سلام إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور. أقصني أقصني يا سفيع وسيلتي هنا وقد يوم السماء تمور. أقصني أقصني يا سفيع وسيلتي هنا وقد يوم السماء تمور. وخذني من الفجار والبحر قانما إلى البر والأبرار أنت بصير. فبصير

على سيف الفاروق من ربه رد كبير كما قد سب وهو وسير ومن حلس نورين أبقي رضاءه كما فاس بالنورين ووسب.

عاد العدا بسيفه وهو سهير على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاء من جار بسكفور بم أرتجي من مالك نصره على سوي سرك بتسليز حين تجور يسنني واختخت ربي لديهم أسيرا لهم والكل سمى يهور

wa inni li rabbil arsi jalla asiru huyara usarali sayatini walawa wa inni li rabbil arsi jalla asiru asiru ila silbarri wal bahri abidan ورسو إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله ومالي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل.

0: كريم لعبد كريم للخادم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يدير على من بي خرج أنا منهم منصرا صلاة تقيني سوء أيس أسير على من به قد جاء أنا منهم منصرا صلاة تقيني سوء أيس أسير على من به قد جاء أنا منهم منصرا صلاة تقيني سوء أيس أسير على من به قد جاء أنا منهم منصرا صلاة تقيني سوء أيس أسير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: Allah, tu amon.

إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفنيه قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي وأغنني عن الالتفات إليه وامه بلا إثبات أبدا كلما